دائما أعط سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العليا الترافية، وابعث سلمان من محمود الذي وعده.